0: راديو مسامبيكي.
1: تي نانجي كواندو فوا شكولا فوا برندير كولو كونيا شكولا كونيني نيانيا دونزا شاوكاس اكو فاندا شكتيبا لشاكو تنكانتيرو تنينغاناتو. Tingani ti tshamisiku yini ti ni makhofu mangani ni heta swibakela swingani ya ku va ni byala nsimu leyi leswo ni to swi tiva ntsena hi ku va ni tivaka ku hlaya ni ku va ni tivaka ku tswala ka.